أربع عظام مستديرة وزاوية، أفكاري تتسابق سقوط للهاوية، كلمات على الأوراق بس ما شاكل ناوية.